يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاجة بين عشتين وجانكو أخوت إيه وجانكو أخوت إيه

كياسوسي أنت وايسينوك كيف نويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون يكتوسي كوتنا مهومة أتسمونا إغوة نقامونا إغوان ما إغيمي غوسيا إغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا أغوان

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو